العين العقيم. حتى خلصت خالني خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خالي خ